ينال مشتوق تتاي هيا خمر كان كارو تتاي رونا كم قنال تي بابا سيور ديوس ميو كما السيور كجم ورخاتم سيور

تقي بينا كان كيرينك ديو سارو ارتا سياني ديو ساو كي ساو كي وسان خيش بيريسا ديو ساو كي ساو كي وسان ينب تريسا او سندرس يسوس Dios Todopoderoso.